وعلانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي خطأت لعظمته الرقاب سبحان

يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا من يملك حوائج السائلين ويعلم

يموتوا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروكي الله الله خياي وانا حالي دعكي والله تالله يا بندزي ربا كده في وراهم بمياكي.

0: عباد الله بالغيب والولى نبي له على الجناب مضمم
1: نبي عزيم قدر برفك والرسل
0: يعاد به ملبانة الهم وينهل
1: من الله منه وهو أعلى وأكمل
0: أمير الإلهان العباد المهل أمير بأذرار القلوب من الفرم
1: بابا ندى بيبا وأمان سأدت
0: رفا فبدا فلحلق لينا مشيرا
1: يا رب ذا منه لمن شاق قندت
0: إمام لأجل الله فرعه وحوجة به يعتبر كجر جميل ويرتضم
1: رتبة فوق سماكين قد سما
0: وقارب ندى فاكسا وفاهما
1: يخرج الأمر والنهي أفق كما
0: إذا وجد الرجل تقدم وقول الله
1: ليس الذي هذا المفاخير والغنى
0: بما أنت من آية

0: قلوبهم
1: وقلما جدل وراء جلالة
0: ويا بآيات المهر كل قارة
1: من شك فيه فوش الفضلالة
0: أبي الله شك بعد ألمي

0: عقبتان سلام تنهار خمس
1: حجر قبل المساجحات وشمس
0: رمان كان موضوعا على نبي الرقوس
1: حتى الوجن لعنم ومعيه ومعيه بصير طريق المبارك
0: هذه الرواة تقوى وأهل الفضائل
1: إذا
0: ماتري قبول النفس من خير قائد
1: أبرت لآيات الله وجدائن
0: بها قصر قلب والطريق والدور يكون نبيا عشني يا محمد
1: أجل الوراء وجمع سلام ومحمد
0: يكون نبيا عشني يا محمد
1: أجل الوراء وجمع سلام ومحمد
0: يكون نبيا عشني يا محمد
1: أجل الوراء
0: أطيبهم نفسا وأطوالهم يدا
1: أطابره الأمان إليه أمامين وما أطال منه هذا فالحق يبدره
0: أنا كل من فضل الله فنه
1: بأن
0: مرد الدين القوي فهو سنه وكان لساس إلى ذا
1: حلق قرا وجنه أي جنة لم في الحلق تعلم بأنه فهو مدى لم يجب ولا هو
0: يجب ومريكيه هره وجنة
1: فجاء قول قبار أصاب الهجنة
0: ما هو إلا من جهنة وجنة أتاك
1: به الله الولى وهو من تراه السلام إلا في الفرحين

0: sama bi damna kabira kahu
1: sahihu al-bali
0: وقدر لم يستيقهوا
1: فبل يامره حقائق فوقه وفاق على فهمه من كل حرية
0: ولا المدوى أكرم به أفضل الهدى
1: فباصر في غير الدنيا وإن فلا
0: والآخر المأدود في الفضل أولا
1: تبارك محمد الله ما يقول يا رب العالمين.

0: حديثه
1: ولا دهنه
2: لئن لك أولادي يوم بداراتي جل جلي وما دهنا دي لا يفصل وأجملي وقل للذي يؤنى بكم بالتنبلي رحمن علينا مداه أفضالي مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفردي توجه به لله أفضال وجهة وظاهر جانب بتراجي وجبهة وفي دائرات إن كنت طالبا نزهة

أبدا ألا هديك خير الهلك كلهم يا ترى ما الهلك ما لي من أدوذ به سواك إن تقولوا للمادس الأمين ولن يريك رسول الله جاه كبير إذا الكريم تهلى بإسم منتكم فإن من جودها الدنيا ولرتها ومن قدومك إلم اللوه والقلم يا نبس لا تقنني من ذلة غزمات إن الكبائر في الغفران كلمني لألا رحمة ربيهن يقسمها تاتي على حسب الإسيان يلكسني يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسائي غير منخر يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهر يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهر والقرب من عبدك من الدارين إن له صبرا متى تبقه الأهوال ينهز وعلى الذي بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسج ما رنها الأذرات الباني ريه سبا وأدرها الإيس هاد الإيس بالنقم ثم الرضا عن أبي بكر وأن أمر وأن علي وأن أثمان ذي الكرم والآل والسابقهم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بقيمة حرم وإلمه قسم من آدم القسم وهذه بدء مختار كرختمات والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أرهبتين مانعة فريها كربنا يا واسع الكرم زيادته للرسل غير هدية ولا أجب أن يفضل

وبيرحمتني ونباتي أجل وأسبب فدين نجاة من جناني مبلغ فدون كبت جلها لزيشنت من الجنس ودون كفت جلشن بأقل تولهس قسام بيمنى لها كي ألها مجردا يسوق الورى للخير مثلا ومرى.

أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين.